يشعل الليل تو سزات ليني تجيبي يتو تو بين سسكيسي بتسعادو هي بين عشلا أكورد أبلاتش بين عشتين بجانكو أخوت أخوت